فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله.